0: واحدة من دوك الديسكي اللي فيرا هوبليس ما تشابل راون بيج موني كلاب فوق بي وبدينا نتكلم ونقرا فوق السيتواتيون تاع الالكتريك وسا نتكلموا على الفتيت مرتي وهرا شهاجة لنا في حفنا وحفنا نيس قدين يادو منا بحالسا بقايا جيمي تيرن وين عن بي بريكفست
1: with Crosscraft and Playa حفنا نيسان برا
2: اكسبيرينس نقصت تاع الالكتريكو زوا
1: وناتورالمنت بلا كنا مش حاجه بحال دي حفنا نيس يسبوغاو معنا
2: لا لا
3: هلو جينا اسمنا ماتياس
1: ماتياس
3: ماني رفراشية شن الأسا داول البابا هارش الكاروتسا ومرنا داولا نيزو جلات
2: ايديا طيبة نحسب اك بيس تستطفي
1: سوا لكن تيتا مالي ارجين قتلوا الليلة بروبا بيربن يمسبرا
2: ليدر جين تحتها الاجابة ونسكرين
4: This is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
5: Back tomorrow when you wake up.
4: Bay. E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with E-cabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus, and the flexible schedule. Head to the E-cabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
6: Experience Siemens Kitchen Appliances. Now at Oxford House.
7: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel Inverter Air Conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
8: Things can go sideways sometimes. But we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
9: Malta's biggest club night is back. G7 Fridays return to Janpula Main Room every Friday. Get your tickets from g7events.com.
10: And see you at the club.
11: Buzz, Woody and Jesse are back. But playtime is about to get a whole lot tougher as they face an all-new threat.
12: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
13: Extinction! Not again!
11: With tech taking over, could it be time to put the toys away?
13: Barney still needs us!
11: Toy Story 5, now showing at Eden Cinemas.
14: Beach day, done. Sunset, beautiful. But the day's not over yet. Next stop, the Eden. Bowling, karaoke, laser tag, arcades, food and good times all under one roof. This summer, make the Eden part of your plans.

حالك سبورين فيفر دريم باي. وينا كم نفكرك ليانا كل جمعة دكولنا giveaway كبيرة وطايبة قلدوك الناس لفيرا وهبوا الكافي on the go يو فورسي عندهم زون شتاتة جديدة تالكافي يو فورسي فان كبيرة تالجيمي تارين وينا شاهنا فلسا قدلنا توك تشانس لي انت ستربح custom bay breakfast iced coffee cup بينا موج جيمي تارين وين فوق كب فيرا هلو ويكل بزنيت ليان كينا فيرا نشتاقو هدا وكل يك فيرا تربح تنسيش تتشكيا الويب سايت تانا bay.com.mt اللاكتاي دتالي كفو قول قرص كبيرة للبيب تانا نسكافي اسبرسو concentrate.

الكبيرة تاعها لسه بلا كي. I love it, I love it, I love it. على طول الويكند دين كانت لاخر وحده من عندي. هنا كمان فاكرك لي ازت ورايا يرجع ويرتورن اوت او كالديسكي لزقر سيعجبوك الساندي نايت رول باكس يكونوا من السبع القديم. تشاو تشاو استنى راكم الويكند اللي جاي. باي باي. The sound.